0: اغمز لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك

الشام وانا حالف اروح اروح عبيرو. ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصه طابو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وانا حالف اروح اروح عبيرو. شو اللي جيبو شو اللي تجو

دول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو ولا اقول لك هم عدين اهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي فسلف الدين هلا فتت فانتطفت زي انخطفت وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول لعلاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

0: The start of everything, everything, everything, everything,
1: الحارة.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى. أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا عربي.

على البط حرى البط في خوف في حب في فيروس كح في ضم في ضم في ضم في ضم على الحلو على المر على الحارة الفت في خوف حب في فيروس كح. أنا أصلا كل إشي ببلش بس ينتهي راح أشرب لا أنعمي وأفرح لا أنشوي على النار هادي بشار فاني مش غدار دافي ريح بالي خلي الباقي وين مش لاقي عذار شو جاب لجاب وين راح لتاه ألف سؤال وفي الجواب في الجواب يخلعني عن البال انا اصلا جاد وجاد فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ شوف في جواب فيش عتاب شو جاب لجاب وين راح لتاه الف سؤال وفي الجواب يخلعني عن البال انا اصلا جاد وجاد فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ وين اروح وين ازيح فيش مثال ولا شبيه في مجال اعيد تنسيق رفوف السين في مجال اعيد تنسيق رفوف السين اسف مسحة ايل اسف مسحة ايل ايل انا اسف مسحة ايل اسف مسحة ايل شت اسف مسحة ايل اسف مسحة ايل للغندور للدلاش للي شهد للي شاب للثبات في شيطان في ملاك في حياة في ممات لسه شاب لسه شاهد على الحلال ارض سماء اختلاف ارتفاع الهواء عالي ملاك راح استاذن اروح نظارة بغوص لتحت بشوف الوقت عالوجوه والعظام لما دوب بالعلاج او هموك منحوس كل اسلوب سخيف عالسريع بصيب مش عالبطيء بطيء ارفع ايدك فريز حقق مستحيل من ولا اشي جد من ولا اشي هاد كله من ولا اشي شكله غفيف شكله نسي ذكره فهمه قبل من قوم اجيب الباقي

شايف ولا ولا ولا لا الغندور لا الدلاش دليش هش هش دلي شاف لا التبر في شيطان في ملاك في حي في ممات لسه شاف لسه شاهد عن حبات أرض سماء اختلاف ارتفاع راح استأذن أروح راح استأذن أروح راح استأذن أروح.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
0: عم تسمعوا
1: الراديو
0: عم تسمعوا راديو
1: الحارة،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة.

نقطة في ذهنك عصر عدي اللي في النص جيبة في نفس العصر قلبك زي الخص تفضل تطلع مصر تطلع برا القصر سما بتمطر شر بيوت الخير بتتدمر جرح بتيجي بتعور يلا خش بندور احتباس في الحرارة والمدينة غدارة الغابات متعاصة جوه قبرك تترازق رازق جوه قبرك تترازق رازق جوه

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: وصل الله ما قلناش حاجة اتعلموا مننا يا سادة سادة ولا مظبوط بعرف اقلش زي الكيوت بحب اقعد ارازيكو انتوا واللي جنبيكو ده مش كره فيكو ده تعليم ليكو ويريد بيتمر فيكو فنساعد بعض خلصت تراكي وقاعد بسمع
1: رعد
2: اذا كان كده مفيش مشكلة لو رعد يبقى خلاص مش عايزين بيت خلاص